خسر يسوع ده تطيو بك تو ايم ماشي ميسو نافل جو ياي ولدك بلاي بك مير في يو كراي ياي ما مر بلاي ياي ماي فرلاي.